ابو دموه اوكي زي خلق لي ولا تبل ماوي شازك انت اخو وجه زك انا انت شيتو سي چګم دګ نګور نو ټینشن سي مرو چلی سلی اي کنه نو هغه ته بد ماوي از هغه ته انت بس لار شين نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس رواخ لزی سي رزلټ ته ملاو شي فلادر ته ملاو شي شادو ګنا چې هغه ته پیغام ورکوي سي بدل پس سلی اي سي